ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا

أبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام

كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

يمو بالسهل يأذه عولي ودولة والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ مشيتك تقول هل دلكم على من يكفره

موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه

قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال يا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بنفسي

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

0: له الملك.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكل الأحباب، بكل الأصحاب، بكل متابعينا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. صباح الخير لأهل الخير وين ما كانوا معنا في الاستماع والمتابعة. اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن لكل نهاية بداية، وإن شاء الله يا رب يكتب لنا في نهاية هذا الأسبوع الخير والبركة والمحبة، ويكتب لنا بداية جديدة في حياتنا فيها الكثير، مليئة بالمحبة، مليئة بالسلام، مليئة بالصحة، مليئة بالعافية، ومليئة براحة البال. اليوم الخميس الموافق 14 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 27 من ذي القعدة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح مستمعينا ومشاهدينا الكرام. بسم الله نبدأ معكم بدعاء اليوم. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم آمين يا رب. صباح الخير لكل اللي انضموا معنا في هاللحظات.

نهار اليوم الخميس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أكيد بنرحب بكل اللي انضموا معانا وبنستقبل كل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية، شكاويكم، همومكم وقضاياكم. الاتصال الهاتفي بيكون على الرقم 0996849 أو من خلال مشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599940990. أهلا بكل أهلنا وناسنا وأحبابنا من طول كرم، من مخيماتها، من ضواحيها، من قراها ومن بلداتها. صباح الخير لمين؟ لأهل الخير، أهلنا أحبابنا في جنين الصمود، في نابلس جبل النار، في قلقيلية، طوباس، سلفيت، رام الله، بيت لحم، الخليل، أريحة، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير للأهل والأحباب في القدس، عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا بالداخل، فلسطين المحتل، بانتظار زياراتكم يوم السبت القادم. تشكيلة مميزة من البضائع الجديدة لعيد الأضحى بانتظاركم بأفضل الأسعار، كمان كل الخضروات اللي بدكم إياها واحتياجات منزلكم وبيتكم وعائلتكم بأفضل الأسعار تجدوها في الأسواق الكرمية. فأهلا بناسنا من وين ما كنتوا من الداخل فلسطين المحتل. كمان صباح الخير للأحباب والأصحاب الأصدقاء، وين أبناء فلسطين المغتربين معنا على السمع اللي بيكونوا من رسائلهم الحلوة والجميلة. بحب دائما رسائل أبنائنا المغتربين من الإمارات، من دول الخليج بشكل عام، حتى كمان في الأردن وبكتير مناطق خارج فلسطين. مهم صباح الخير بتوقيتنا ومساء الخير بتوقيتكم، والخير كله يا رب عنا وعندكم. أهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير.

وصباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم معانا في الاستماع والمتابعة. كمان بعدنا من وجه التحيات الصباحية لكل السائقين على كل الخطوط سواء كانت الداخلية الخارجية. صباح الفل والياسمين لإلكم وين ما كنتم عمالكم تسمعونا وين ما كان طريقكم تسمعونا كمان بنصبح عليكم. بعدنا في ساعات الصباح الباكرة ما في أي حركة لأنه ما في عنا دوام مدارس, يمكن الجامعات مش كلها مداومة وبالتالي الحركة بطيئة لصباح اليوم, لكن نسأل الله أنه من بعد ساعات الظهر وكمان بعد ساعات العصر تكون الحركة الاقتصادية نشطة بالأسواق كافة مش فقط في السوق الكرمي. صباح الخير لأهل طول كرم وين ما كانوا, صباح الخير لكل السائقين سائقي خط كمان كفى أبو فارس وأبو ماهر بنصبح عليكم. إذا ما سمعتوا صباحيتنا مبارح بنصبح عليكم اليوم وكل السائقين على كل الخطوط دون استثناء الضواحي القرى والبلدات. صباح الخير لكم مش بس بطول كرم, كل السائقين وكمان سائقي مكاتب التكاسي الخاصة, سائقي الشاحنات النقليات البضائع, سائقي كمان كل الأهل والأحباب اللي بتابعونا وبيسمعونا من خلال أثير فجر أفهم, موظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص كمان بنصبح عليكم, الأمهات العزيزات الله يكون بعونكم, طلاب الثانوية العامة الله يكون بعونكم على هاي السنة إن شاء الله يا رب تمرق على خير وبأقل أضرار ممكنة, ويعني شو ما بده يصير أو شو ما عماله بيصير لكن نتمنى إنه يتم استثناء الثانوية العامة, مش متحمل الثانوية العامة والله, وصلنا لمرحلة إنه الثانوية العامة متهالكة, طلاب الثانوية العامة ممزقين داخليا يعني من 2020 لغاية اليوم, وهم أنا متأكدة إنه ابننا وابنكم وكل أولاد الثانوية العامة وطلاب وطالبات الثانوية العامة كرهانين إيش اسمه دراسة, مش حابين يعني إنهم أصلا لو بهملهم ما بيكملوا دراسة جامعية, وصلوا لمرحلة بسبب هالإضرابات وبسبب جائحة كورونا. تخيلوا أنت بتحكي تقريبا لما بنحكي من خمس سنين تقريبا, والتعليم أصلا كل سنة في فاقد تعليمي إضافي من خمس سنين, يعني تقريبا من أي صف, من صف الثامن أو الصف السابع, تخيل من صف السابع وابنك بلش يكره إشي اسمه تعليم ودراسة ومدرسة, ما في أي قيمة صارت للمدرسة ولا أي قيمة للمعلم ولا أي قيمة أصلا للتعليم نفسه. إيش يعني كتاب طالب, إيش يعني يمسك كتاب, الكتاب زي أي شيء تاني يعني ما له أي قيمة في حياته اليومية. الكتاب, إحنا الكتاب كنا نخاف أصلا إذا نمزع في ورقة كيف بدنا نواجه الموضوع هذا مع المعلم, خوفا من إنه يحاسبنا المعلم لأنه الكتاب قيمته عالية كانت عنا بالثانوية العامة. كنا نخاف اليوم بيوم وكنا نحكي يا رب وكنا ندرس ونجتهد بغض النظر شو ما كانت معدلاتنا, بس كان في إله قيمة, كان في إله حسبة. امتحانات التجريبية, الفترة التجريبية كانت بالنسبة لنا كابوس, فما بالكم لما نوصل لمرحلة الامتحانات الوزارية. وللأسف طلابنا اليوم تخيلوا الظرف اللي عمالهم بيمروا فيه طلاب الثانوية العامة, أي والله العظيم الله يكون بعون كل أم وأب, شو ما جاب ابنكم السنة لا تحاسبوه صدقا, لا تحاسبوه على أي معدل رح يجيبه بغض النظر. تعرفوا أنا صرت مع التوجه المهني, بدناش ندرس أولادنا, بدناش نعلمهم جامعات إذا هيك بده يكون حالهم, كل يوم في إضراب, كل يوم في مشكلة, كل يوم في فاقد تعليمي, ابني عماله بيستنزفني ماديا وبالنهاية ما في أي نتيجة بكم المعلومات اللي بيحصل عليها, زي ما كنا نحصل على كم المعلومات ما بدي يدرس, يروح يتعلم مهني, يتعلم صنعة, هذا اللي بيجيب مصاري هالأيام. هيك كنا, هذا مش حديثي, هذا حديث الأمهات, روح يتعلم صنعة يجيب مصاري يقدر يعيش فيها بهالزمن وهالحياة اللي إحنا عمالنا بنعيش فيه. بس مع هيك أنا ضد هذا التوجه اللي للأسف الأهالي اضطروا إنهم يوصلوا لهاي المرحلة. إحنا مع التعليم والتعليم شيء سامي في حياة أولادنا وبناتنا, حتى لو بدنا نوديهم مهني, حتى لو بدنا نوديهم يتعلموا صنعة ويتعلموا حرفة, بالعكس الصنعة والحرفة هالأيام صدقا مهمة جدا لأنه كل حياتنا صارت تتبع للتكنولوجيا والتطور والحياة, وبالتالي بأمل إنه يكون في عنا إنهاء لهاي المعاناة اللي من 6 سنين وإحنا مستمرين فيها للأسف. بتمنى إنه يكون شو ما كان بوضع الحكومة دائما وزارة التربية والتعليم تكون مستثناة, وزارة التربية والتعليم تكون مستثناة من أي أزمة كانت بغض النظر
كانت أزمة جائحة كورونا، أزمة مالية واقتصادية خانقة، أي أزمة بتمر فيها الحكومة بتمر فيها بلادنا، وزارة التربية والتعليم بتكون مستثنى. التعليم بده يمشي بده يمشي. أيام الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية تحديدا كنا ندرس في البيوت، كانوا أي معلمة كمان بدي أهالي طول كرم يصححوا لي هاي المعلومة، أنا يعني هاي ذاكرتي كانت في بداية الألفين، يعني نحكي تقريبا قبل 16 سنة 17 سنة يمكن أو أكثر شوي، قبل 20 سنة كانت أي معلم موجودة بأي حي تجمع كل أولاد الحارة بغض النظر شو ما كان أي صف، المهم تعطيهم الأساسيات، خاصة بنحكي المراحل الأساسية. كانت الأم يعني بتعرف أيام الانتفاضة الثانية كان كنا نزارة إمزارة، كان ممنوع التجول، هالأيام لسه بنقدر نطلع بنقدر نيجي بنقدر نوصل مدارسنا، أيامها كان ممنوع التجول، فكانت الأمهات تقدر تجمع طلاب المراحل الأساسية وتبلش تعلمهم الأساسيات. هالأيام طلابنا بيوصلوا المدرسة مش متعلمين الأساسيات، تخيلوا قديش إحنا وصلنا لمرحلة صعبة مؤلمة ومؤسفة. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا، صباح الخير للأمهات والآباء اللي عندهم طلاب ثانوية عامة، يسعد صباحكم.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح العسل والفل، صباح الطاقة الإيجابية، حتى لو كانت حياتنا وظروفنا صعبة وقاسية وقاهرة، لكن بدنا نكمل، بدنا نستمر، بدنا نضلنا داعسين ومكملين بهاي الحياة، ونواجه كل الصعوبات بابتسامة، بطاقة إيجابية وتفاؤل. صباح الخير لأهل الخير، الأحباب، الأهل، الأصحاب، وين ما كنتوا. اليوم لما إحنا بنحكي عن كثير من المواضيع المختلفة والمتنوعة، فإحنا بنحكي مشاهدينا ومتابعينا عنا كثير من المواضيع اليوم رح نتحدث فيها. أبناء الشعب الفلسطيني عودونا دائما حتى لو كانت الظروف قاهرة وصعبة، بكفي الوضع العام بالشأن الفلسطيني، إنما في بعض المناطق والبلدات والقرى تتعرض لاعتداءات وهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، واللي تقول بضرر وخسائر كبيرة تعرض لها الأهالي في هذه القرى والبلدات. من هاي القرى اللي بتتعرض للأسف بشكل مستمر حصار، اقتحامات، إغلاقات واعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين وعلى الأغنام وعلى الشجر وعلى الأرض. يوم أمس ما جرى في تحديدا بلدة سنجل وقرية جلجيليا، ما حدث صعب وكان مؤلم على الأهالي، إنما كان هناك رأي مغاير تماما من أهالي بلدة سنجل، كان لهم وقفة وقلب رجل واحد، قرروا أنهم يجمعوا تبرعات مختلفة من أهالي الخير لحتى يعوضوا الناس اللي تعرضت لخسائر بآلاف ومئات الشواكل نتيجة الاعتداءات من قبل المستوطنين وسرقة الأغنام والتخريب والتدمير. فكان لهم وقفة جادة بهذا الأمر. هذه الحملة رح نتعرف عنها اليوم، ورح نتابع هالحملة وحيثياتها وكيف بدأت وكيف انتهت، وهل فعليا قدرنا أنه نساعد أهلنا وناسنا وأحبابنا من سجل والقرى القريبة لحتى ندعمهم ونعوضهم عما خسروه نتيجة هجمات المستوطنين. يعني تخيلوا لما مزارع يكون راس ماله 50 راس غنم أو 100 راس غنم، هو اللي بيعتاش عليه هو وولاده وأحفاده، للأسف يجي مستوطن أو مستوطنين اثنين ويعتدوا على هذا المزارع ويسرقوا أغنامه، بصفي لا بالحيلة ولا بالفتيلة للأسف. وهون كانت وقفة الرجال، رجال أبناء فلسطين الأعزاء، ورح نحكي هذا الأمر والموضوع. كمان اليوم بتنطلق أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتحة، تجديد قيادة أم إعادة ترتيب المرحلة، هذا الأمر رح نناقشه ونتعرف عليه ونطرحه بمختلف زوايا. أيضا من مواضيعنا اليوم 14 من أيار مايو، إنما يوم غد 15 ذكرى النكبة الأليمة، وجع النكبة، هجروها طفلة عام 1948، وللأسف عادت لتشوف حفيدتها تهجر عام 2025. اليوم عنا واحدة من الحاجات اللي هجرت مع عائلتها وهي طفلة في العام 1948، الحاجة مهدية محمد بدو، وهي من مخيم طول كرم، نزحت من منطقتها في أراضي الداخل المحتل وإلى مخيم طول كرم، لكن بعد كل هاي السنوات واليوم أصبحت حاجة في العام 2025، عاشت نفس المشهد للأسف الأليم، ونزحت من بيتها اللي نزحت لإله أول مرة خارج مخيم طول كرم، وعاشت حفيدتها نفس المشهد ونفس الألم ونفس الوجع، وجع النكبة مرتين في حياة الإنسان الفلسطيني. أيضا كمان من محطاتنا لليوم الختامية اللي رح نحكي فيها، واحدة من المواضيع الحلوة الجميلة المميزة، التوجهات اللي بدأ فيها كثير من المزارعين، ألا وهي الزراعة المائية، هل هي الحل الذكي للأمن الغذائي وتقليل كلفة للزراعة؟ هاي المواضيع كمان رح نناقشها مع خبير في الزراعة المائية. هاي هي مواضيعنا لليوم من برنامج طلة فجر. لا تنسوا الرسائل الصباحية، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، كل أيامكم فرح، ربنا يعطيكم الصحة والعافية وأحلى برنامج. كل تحياتي لكل شخص في البرنامج، شكرا كتير لك، أعطيكم ألف عافية، ربي يبعد عنكم كل شر، اللهم آمين يا رب. هاي الرسالة من حنان الخطيب من قلقيلي، يسعد صباحك يا حنان. أنتوا كمان تقدروا تشاركونا، تتواصلوا معنا بالرسائل أو بالمشاركات الهاتفية على الرقم 0926849، لكن حاليا خلونا نكون معاكم مشاهدينا ومتابعينا إلى جولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية والتي سنبدأها باستطلاع أبرز العناوين. قوات الاحتلال صباح اليوم تقتحم قرية الجاروشية شمال طول كرم، وقوات الاحتلال تقرر إغلاق جمعية مديد الخيرية وتدمر محتوياتها بعد اقتحامها بمدينة نابلس صباح اليوم. ومن أبرز العناوين أيضا، قوات الاحتلال تنصب صباح اليوم الخميس حاجزا عسكريا على مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم الخميس مواطنا وطفله خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله. هذا وقامت قوات الاحتلال باقتحام فجر اليوم بلدة الزاوية غرب سلفيت، نفذت عمليات تفتيش واسعة لمنازل المواطنين تخللها إجراء تحقيقات ميدانية مع عدد منهم. هذا وقامت قوات الاحتلال باعتقال الطبيبين غانم رزيقات وأسامة طردة خلال اقتحام بلدة تفوح غرب الخليل. مصادر محلية تعلن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. جهاز الإحصاء المركزي يفيد بأن مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية سجل ارتفاعا حادا نسبته 2.8% نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والغاز وتكاليف النقل والشحن وانعكاسها على أسعار السلع المختلفة. ننتقل إلى أبرز العناوين على الصعيد العربي والدولي. مصادر سورية تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 3 قذائف سقطت بين قرية الحرية وبلدة جباتة، وفي ذلك في ريف القنيطرة الشمالي. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يزور الإمارات سرا، وذلك خلال الحرب على إيران، واجتمع برئيسها محمد بن زايد في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين في وقت كشفت فيه تقارير عن زيارات أجراها مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار إلى أبوظبي خلال الحرب وفي فترة وقف إطلاق النار.

اليوم الخميس بدأت مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. قال الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأضاف: لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات. التلفزيون الصيني يعلن الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن إيران باتت قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع قليلة عن تخصيب طن من اليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام العسكري. مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن إحصائية جديدة حول أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025، أظهرت وجود 8777 أسيرا بالغا، إضافة إلى 351 قاصرا موزعين على فئات قانونية وتنظيمية مختلفة. لمتابعة كل ما هو جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام، يصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، من ما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعة. ما شاء الله الرسائل الصباحية من إم أمجد أبو جويد. صباحكم راق كرقي أرواحكم، مشرق كإشراقة يوم جديد يملأه الأمل واليقين بالله. صباح الخير للقلوب الصافية والنفوس الراقية. أبارك إلى أخي خالد أبو الذيب افتتاح الفرع الخامس لسلسلة مطاعم وشاورما أبو الذيب في قلقيلية اليوم الساعة الخامسة مساء، الحدث الأكبر في فلسطين. ألف ألف مبروك يا أبو خالد، ألف ألف مبروك يا خالد أبو الذيب. هاي التهنئة من أختك إم أمجد. يسعد صباحك يا إم أمجد، صبحك بكل الخير. ومبارك للأخ خالد أبو الذيب، يسعد صباحهم يا رب، وإن شاء الله ربنا يفتح عليهم ويوسع رزقهم يا رب العالمين. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم، صباح الخير لكم جميعا. سؤال أو استفسار يا ريت لو نعرف عند مين جوابه ممكن يكون. المكب اللي جنب الأحراش مين مسؤول عن إحراق النفايات فيه؟ لما تنحرق النفايات فيه بطريقة غير مسؤولة من دون فحص المحتويات والدنيا تقلب أبيض ودخن والناس داخل بيوتها تنخنق والأطفال بموسم مرض وتتأثر بالدخن، هاي مين بيكون المسؤول وقتها؟ اعتبروا سؤال أو شكوى بغض النظر. هو اليوم وصلني رسالة اليوم إنه كان في حريقة بهديك المنطقة الشرقية وكانت كتير سيئة، أو يبدو أنه نتيجة أثر هذه الحريقة أنه في رمد أو شيء كان متناثر يعني وسط البيوت حتى، فكانوا منزعجين بصراحة الأهالي في هاي المنطقة. بدنا نعرف شو السبب وشو السيرة بهذا الموضوع. كمان من أمجد جبالي، أمجد يسعد صباحك يا رب. أمجد بيحكينا هناك تواجد لجيش الاحتلال في منطقة الظهرة بضاحية شويك، الله يسلم أهلنا وناسنا وأحبابنا في شويك الحبيبة. كمان يسعد صباحكم، صبحكم بكل الخير وين ما كنتم مشاهدين ومتابعين عمالكم بتسمعونا. موضوع حرق النفايات بالمنطقة القريبة جنب الأحراش، رح نتابع الموضوع ونشوف مين المسؤول عن حرق هذه النفايات وبهذيك المنطقة، لأنه للأسف مع وجود الرياح كل هذه الريحة أو لهب الحريق بيجي على المنازل وبيكون في مواد أتوقع كيماوية أو مواد سيئة بتسبب أتربة وبتسبب رمد على البرندات وأسطح المنازل. وأيضا بالإضافة انسوكم من هذا كله، مثل ما ذكر مرسل الرسالة أنه بتأثر على صحة أولادنا وصحتنا إحنا، الله يكون بالعون. يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري. إلى الزملاء مأمون الكوع علي أبو شنب وعذبة فقهة، يسعد صباحكم يا ربي، صبحكم بكل الخير. حنان الكحلة، صباحك فل يا حنان، صباحك خير ورد وفل وياسمين. تهنئة مقدمة من مشغل وائل خليفة لأم المجد بمناسبة زواج أبنائها مجد وصلاح عبيد. ألف مبارك، ألف ألف مبارك للعرسان، الله يوفقهم ويهنيهم يا رب العالمين. خالي علي أبو شنب، يسعد صباحك يا رب. كمان خالي مقبول صباح، صباح الفيل والياسمين وصباح الخير. أسعد الله صباحكم بالخير ومتعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفوسكم الطمأنينة، صباح الخير لإلكم. من محطاتنا لليوم رح نتحدث فيها ما جرى أمس في بلدة سنجل وقرية جلجلية. في هذه البلدة للأسف اللي تعرضت لاعتداءات اقتحامات من قبل مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وكان في هناك خسارة كبيرة للأهالي وللمزارعين وأيضا لكل من كان موجود في هذه المنطقة وتعرض لهذه الهجمات. فكان في مشهد راقي جدا لأهالي البلدة بأنهم يكونوا واقفين متضامنين مع كل إنسان تضرر نتيجة الأحداث الأخيرة ونتيجة الهجمات وسرقة أعداد كبيرة من الأغنام. يعني لعله خير، ونتمنى كل السلام للدكتور معتز طوافش رئيس بلدية سنجل، لأنه كانت في ساعة متأخرة هذه الحملة مستمرة لحتى يكون في جمع للتبرعات من أجل مساندة الأهالي والمزارعين. احنا بنحكي عن المشهد في أكثر من منطقة بيتكرر، لكن بلدة سنجل وجلجلية شمال رام الله بتتعرض لاعتداءات من قبل مجموعات المستوطنين. هاي الاعتداءات اللي كانت على شكل انه يكون اعتداء على المنازل، اعتداء على ممتلكات المزارعين، رعاة الأغنام، كل هذا بيكون ضمن ووسط حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي.
تداعيات هاي الاعتداءات ما وقفت عند حدود الخسائر المادية. دفعت بلدية سنجل وعدد من المبادرات المحلية مثل ما ذكرنا لإطلاق حملة تبرعات ومساندة للمتضررين في محاولة لحتى يعودوا لو جزء من هاي الخسائر، كمان لحتى يكون في تعزيز لصمود الأهالي في أراضيهم وتحديدا في بلدة سنجل. احنا بنحكي بين مشهد الاعتداء ومشهد التكافل الشعبي. المفترض انه نفتح اليوم بهذه الحلقة ملف مهم جدا، ما جرى في سنجل وجلجيا وشو اللي صار اصلا بعد ما حدث من هذا الاعتداء. يعطي الف عافية رئيس بلدية سنجل دكتور معتز طوافشة، امبارح كان تعب إرهاق عليهم، كنا متابعين معهم لحظة بلحظة لحملة التبرعات اللي استمرت لساعة متأخرة من الليلة الماضية من أجل إنهم يدعموا الأهالي مثل ما ذكرنا. يبدو إنه للأسف مش قادرين نوصل للدكتور معتز، بنعرف يعني الله يكون بعونه، ضلوا لساعة متأخر هم يجمعوا بالتبرعات اللي كانت مش بس من أهالي المنطقة، يمكن كمان كان من خارج أهالي المنطقة، لكن الله يكون بالعون ونتمنى لهم كل التوفيق. وكمان بصراحة يعني احنا بنحكي عن مشهد جميل جدا تمثل في بلدة سنجل لما بنتحدث عن وقفة تضامنية للجميع، بنحكي عن وقت الشدة كيف كل البلد بتقوم وبتكون سند لبعضها البعض، سند وعوض ومحبة. فالشعار اللي كان موجود يوم أمس وتم نشره على بلدية سنجل، سنجل لا تنكسر، الله يحييهم ويحيي أصلهم أهلنا في سنجل، وإن شاء الله يا رب دائما يكون هذا الأمر موجود عندهم، في دائما موجود هذا التكافل وهاي الوقفة الجادة. نأمل لهم كل السلامة يا رب، وإن شاء الله العوض الكثير. كان في جمع للتبرعات بمئات وبآلاف الدولارات، يعني الحمد لله لعلها تكون طوق نجاة لكل المزارعين لكل الأهالي اللي تعرضوا للاعتداءات. مثل ما حكينا لكم يعني احنا بنحكي عن بلدة سنجل معروف فيها عدد كبير من المزارعين ورعاة الأغنام، رعاة الأغنام اللي بيعتاشوا وبيعتالوا من سنوات طويلة على رعي الأغنام، بيعيشوا بيتهم وسرتهم وأولادهم وأحفادهم كمان. لما بنحكي عن سرقة كل الأغنام لهذا الراعي أو لعدد من الرعاة، يعني إحنا بنحكي فقدان مصدر دخل كامل. وهون كانت الوقفة الجادة من أهلنا في بلدة سنجل، بنوجه لهم كل التحية، بارك الله فيهم على هذا الجهد. كنا حابين يكون موجود معنا الدكتور معتز رغم التنسيق المسبق وتأكيد على الحضور، ولكن نعرف يعني التطورات، ما كان التوقع أنه يكون في هناك طول مدة لعملية جمع التبرعات، ويعطيهم ألف عافية. بالعكس يعني بارك الله فيهم أنه بادروا بهاي الخطوة تحديدا من بلدة سنجل من البلدية، وكان بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات المحلية والأهالي في هذه المنطقة. فكل التحية لهم، يعطيهم ألف عافية، ونوعدكم إن شاء الله أنه نوافيكم من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني كل التطورات بما يتعلق بحملة التبرعات. وبارك الله في كل من كان معطاء، بكل من كان متبرع، بكل من كان واقف في هذه المبادرة، لو بشكل واحد من ولد صغير لأكبر رجل بشكل واحد، شكل على شكل بيفرق وبيعمل. وهون مش المبدأ المبلغ اللي تم جمعه، المبدأ التكافل، التعاضد، الوقف الواحدة، التصرف الواحد، الرأي الواحد، هذا المشهد اللي إحنا اربينا عليه، مشهد أبناء الشعب الفلسطيني وقت الشدة ما في أي انكسار. وهيك كانوا كاتبين على بلدية سنجل في صفحتهم، سنجل لا تنكسر حتى في أصعب وأقصى شدة ممكن يعيشوها أهالي البلدة. بارك الله فيهم وفي أعمارهم. بنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، خليكم ويانا.

0: وصباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يا صباح الفل والياسمين، يعطيهم الصحة والعافية. أهلنا في سنجل، كنا صدقا حابين أنه يكونوا موجودين معنا لحتى نفرجيكم هذا النموذج الرائع من أهلنا وأبناء الشعب الفلسطيني، النموذج اللي صدقا إحنا مشتيين أنه نشوفه دائما، وبكل موقف وبكل خلاف وبكل أزمة بتمر فيها أي منطقة أي بلدة أي ضاحية أي مدينة، هذا التكافل اللي من الكل بيكون موجود لحتى نعين بعضنا البعض. ما بنحكي انه احنا بنجمع تبرعات لحتى ندعم مؤسسات وجهات، لا، احنا بنجمع تبرعات لحتى ندعم اخوتنا جيراننا ولاد بلدنا. هذا هو المعنى الحقيقي للتكافل. عمر البلعاوي، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير وكل التحيات لكم. طيب كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا الصباحية، يسعد صباحكم يا رب ما شاء الله. في حدا بعت لنا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان من الرسائل اللي بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير ومحبة، كل أيامكم فرح وسعادة يا رب، ويعطينا وإياكم الخير يا رب العالمين. كمان من الرسائل، صباح الخير إلى كل من يسهر على سماع أخبار بلادنا، لكل من لكم مني كل الحب والإخلاص، جهدكم ليس عاديا واهتمامكم يخفف عنا الغربة ويقربنا من أهلنا وأرضنا، بارك الله فيكم وفي قلوبكم وجزاكم عنا كل خير. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأخ وجدي الجابي، صبحك بكل الخير، أهلا بك دائما بهاي المتابعة الدائمة لبرنامج طلة فجر، هالمنبر اللي من خلاله بنقرب كل بعيد لبلده، وبنقرب كل حدا بعيد كليا، يمكن مش بالبعد المكاني إنما حتى يمكن بالبعد، من خلال التواصل بنقربكم مع بعض. فصباح الخير لك الأخ وجدي الجابي، إن شاء الله يا رب صح لك رجعة قريبة وزيارة قريبة إلى أرض الوطن. هذا واجبنا دائما أن نكون معاكم خطوة بخطوة ولحظة بلحظة دائما لحتى نعرفكم على كل التطورات وآخر التطورات في بلدنا الحبيب. كمان عندنا رسائل صباحية، صباح الخير لطاقم الفجر الجديد من معاذ محاجنة ولعمر البلعاوي ومحمد نايف وثائر الغول وجميع المستمعين، صبحكم بكل الخير. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، معادن الناس تظهر وقت الشدة وفي المواقف الحقيقية، أما في الظروف العادية فالكل يلمع. وهذا المعنى الحقيقي لما جسدوه أهلنا في بلدة سنجل، لما يعني المعنى الحرفي والحقيقي 100% لمعنى وقفة وقلب رجل واحد، لمعنى التكافل الاجتماعي الإخوة والتعاضد. المشهد اللي شفناه يوم أمس في بلدة سنجل في ساعات المساء من حملة التبرع، كفيل أنه يعطي دائما ويأكد على صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده. فكل التحية لأهلنا في سنجل الحبيب، كل التحية لكل أيضا ومرة أخرى لكل من قام بالتبرع وتقديم ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهالي رعاة الأغنام وكل من كان متضرر نتيجة الأحداث الأخيرة في سنجل. كملين معكم بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة، واجينا حاليا لمحطة جديدة من محطاتنا في توقيت فلسطيني بالغ الحساسية سياسيا ميدانيا. تنطلق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، حدث التنظيمي الأبرز داخل الحركة، وسط تساؤلات كتير بتتعلق بشكل المرحلة المقبلة، تجديد الأطر القيادية، رسائل المؤتمر داخليا وخارجيا. المؤتمر يأتي في ظل حرب مستمرة، تصاعد اعتداءات الاحتلال، تعقيدات المشهد الفلسطيني، ما يجعل أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي محطة سياسية مفصلية أكيد تحمل دلالات مهمة على مستقبل حركة فتح والمشهد الفلسطيني عموما. لحتى نتحدث أكثر عن أهمية هذا المؤتمر، أبرز الملفات المطروحة، الرسائل التي تسعى الحركة لإيصالها، خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم أيانا من خلال الاتصال الهاتفي، السيد عبد الفتاح دول، المتحدث باسم حركة فتح. أسعد الله صباحك بكل خير سيد عبد الفتاح.
1: صباح الخير لك ومن خلالك للمتابعين الكرام، صباح الخير لفلسطين، لك

0: الفتح. ما الذي فرض عقد المؤتمر الآن بعد سنوات طويلة؟
1: لأن حركة فتح هي ركيزة العمل الوطني الفلسطيني، ولأن حركة فتح ضمانة وطنية، وأن قوة هذه الحركة التي تقود المشروع الوطني الفلسطيني هي قوة للكل الفلسطيني، قوة لكل مكونات العمل الوطني الفلسطيني، قوة لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقوة وثبات للقرار الفلسطيني المستقل الذي جسدته فتح، وهي قوة واستمرار لنهج النضال والتحرر الوطني الذي قادته كذلك حركة فتح. ولأن هذه الحركة تشبه فلسطين وتشبه الشعب الفلسطيني، هي من هذا الشعب ولهذا الشعب، ولأنها لم تقبل يوما أن تكون مرتهنة لأي نظام أو أي جهة خارجية، لأنها حملت الهم والحلم والطموح الفلسطيني وصارت به على درب النضال والثورة والعودة، وأرثت دعائم الدولة الفلسطينية وأوصلتنا إلى العتبة الأخيرة من تجسيد هذه الدولة المستقلة التي نواصل نضالنا وثباتنا، ولولا عدوان وحرب هذا الاحتلال الشامل على شعبنا لجسدنا هذه الدولة. وبالتالي الحركة اليوم تؤكد من جديد لأن هذا الشعب الفلسطيني لا يزال قادر على الصمود، لا يزال قادر على العطاء، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقودها حركة فتح لم ترفع الراية البيضاء ولن ترفع الراية البيضاء حتى في أصعب الظروف التي يعتقد فيها الاحتلال أن وصل إلى المرحلة التي بإمكانه أن يقوم بتصفية القضية الفلسطينية لحساب ما تسمى بمشاريع الضم وفرض السيادة، مستفيدا من المناخ الدولي والعجز الدولي من أجل تمرير هذا المشروع. فتأتي حركة فتح التي فجرت الثورة وصاحبة الرصاصة الأولى وصاحبة الحجر الأول وصاحبة الأسير الأول والشهيد الأول، تقول لهذا الاحتلال وللعالم لا يعتقد أحد أن بمقدوره أن يخدع شعبنا الفلسطيني، أن يخدع الحركة الوطنية الفلسطينية، وإن كان الشعب الفلسطيني وحيدا اليوم فهو قادر على المواصلة. الكل ينظر إلى فتح ليس فقط فلسطينيا وإنما عربيا وعالميا على أنها الحركة القادرة على مواصلة النضال وإدارة دفة الحكم الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير في لحظة مفصلية وفارقة. وينظر الجميع اليوم باهتمام وانتباه إلى انطلاق أعمال المؤتمر في يومه الأول.
0: يعني سيد عبد الفتاح، الشارع الفتحاوي يتحدث كثيرا بالآونة الأخيرة عن التجديد، ماذا يعني ذلك عمليا داخل المؤتمر؟ هل سنشهد دماء جديدة داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري؟
1: يعني التجديد يتت يعني البقاء، يعني مواصلة القدرة على النضال وعلى العطاء. كلما ضخت الدماء الشابة في عروق هذه الحركة كلما حافظت على استمرارها، وبالمناسبة هذا هو السبب الذي حافظ على وجود هذه الحركة لأكثر من 6 عقود. حركة فتح هي أكبر من عمر دول ناشئة، حركة فتح تعرضت لكل أشكال الاستهداف والمؤامرات والانشقاقات، كل ذلك انتهى وذهب، وظلت حركة فتح باقية لأنها متجددة. أصحاب الرصاصة الأولى والفكرة والهدف الذين أطلقوا هذه الحركة والتي هي أنبى الحركة في التاريخ المعاصر كانوا في 20s من العمر، لذلك استطاعوا أن يفجروا أعظم ثورة في التاريخ المعاصر ويحولوا القضية الفلسطينية من قضية إنسانية وقضية لجوء إلى قضية تحرر وطني وإلى قضية الكون. ونحن نريد لهذه الحركة أن تواصل هذه القدرة على العطاء وعلى الاستمرار، والتجديد وضخ الدماء الشابة هو أهم ما يمكن أن يحافظ على حيوية الحركة، كما أنها تريد دائما أن تجدد التزامها بالنهج الديمقراطي كسلوك وليس فقط مجرد يعني حديث. نعم سيكون هناك في هذا المؤتمر تجديد بكل تأكيد، والتجديد لا يعني أن ينتهي جيل كامل ويأتي جيل جديد، وإنما تتلاحق الأجيال لحمل الراية ومواصلة المسيرة. يترشح كل أعضاء المؤتمر يحق لهم الترشح سواء في اللجنة المركزية

0: المركزية أو في المجلس الثوري، والنتائج بكل تأكيد ستأتي بأسماء جديدة وطاقات جديدة وأعمار جديدة تتلاقى فيها الأجيال في هذا المؤتمر بما يضمن قدرتها على الاستمرار.
1: في إطار الترشح والانتخابات، كيف رح يكون أو كيف ستدار الانتخابات الداخلية؟ شو المعايير المطروحة وشو أبرز القضايا التنظيمية اللي رح يتم نقاشها في هذا الوقت؟
0: نعم، هذا مهم. أولا، المؤتمر سيكون على مدار 3 أيام بدءا من اليوم. اليوم الأول سيكون للجلسة الافتتاحية والاستماع إلى كلمة مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس، انتخاب لجنة لرئاسة وقيادة المؤتمر في قاعاته الأربعة، وأنتم تتابعون أن المؤتمر سيعقد في 4 قاعات، وهذا بحد ذاته تحدي كبير. أننا نجحنا في عقد هذا المؤتمر رغم المعيقات، وأن هناك أعضاء في هذه الحركة ممن هم في خارج فلسطين، لأن هذه الحركة ممتدة وعابرة للجغرافيا، فيها فروع وأطر تنظيمية في كل العالم. بسبب عوائق للاحتلال وعوائق أخرى تم عقده في 4 قاعات بالتوازي. العدد الأكبر 1600 عضو ستكون في محافظة رام الله والبيرة في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة، وقاعة في قطاع غزة، وأخرى في لبنان الشقيق، وأخرى في جمهورية مصر العربية، تأكيدا على مشاركة كل أطر وأبناء الحركة الذين يحق لهم أن يكونوا أعضاء في هذا المؤتمر. سيناقش أيضا اليوم الأول مجموعة من الأوراق، تحديدا البرنامج السياسي والرؤية السياسية لحركة فتح والبرنامج العملي لتفعيل هذا البرنامج السياسي. سنناقش برنامج البناء الوطني، وهي ورقة مهمة في هذا المؤتمر تتعلق برؤية فتح في إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية، حتى يكون هناك تفريق ما بين دور حركة فتح كحركة تحرر وطني تواصل نضالها واشتباكها مع هذا الاحتلال بالوسائل المتاحة والمشروعة كحركة تحرر، ودورها في التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي إنجاز وطني لكنها مؤسسات إدارية لدولة فلسطين. في اليوم الثاني أيضا سيكون هناك استكمال لمناقشة أوراق العمل والتقارير، وفي اليوم ومن ثم يفتح باب الترشح لمن يريد من أعضاء المؤتمر للتنافس على 18 مقعد باللجنة المركزية و80 مقعد للمجلس الثوري. كل عضو في المؤتمر يحق له الترشح في إحدى المستويين القياديين المركزية والمجلس الثوري، ومن ثم يفتح المجال لمن يريد الانسحاب حتى يتم إعداد أوراق الانتخابات. في اليوم الثالث تجرى عملية الاقتراع بشكل سري بإشراف من جهة حيادية، ليسوا أعضاء في المؤتمر ولا مرشحين في المؤتمر. تم التنسيق لهذا من قبل اللجنة اللوجستية على مدار الأيام السابقة، وتم تدريبهم وتأهيلهم وتجهيزهم للإشراف على العملية الانتخابية تماما كما يحصل في انتخابات المجالس البلدية عندما تشرف التربية والتعليم والمعلمين على هذه الانتخابات. ستتم في أجواء ديمقراطية، في أجواء أخوية، يجتمع اليوم كل أبناء الحركة من أعضاء المؤتمر من كل مكان في فلسطين ومن تمكن من القدوم من خارج فلسطين في هذا الفعل الوطني الديمقراطي الذي يحمل شكلا من أشكال التحدي والصمود وإرادة الفلسطيني الذي يستطيع أن يواصل ثباته ومواجهته لهذا الاحتلال. هذه هي فتح، وهذه هي قدرتها على التجدد، وهذه هي الحركة التي احتضنت في صفوفها من كل ألوان الشعب الفلسطيني دون تفرقة ودون أيديولوجية مغلقة، فيها الأبيض والأسود والامرأة والشاب والمسيحي، هذه تجمع النسيج الفلسطيني في هذه البوتقة الجميلة التي تتجلى في هذا الفعل الديمقراطي الوطني الأصيل اليوم، الذي يشهد حضورا كذلك مهما للمرأة الفتحوية تقديرا لها ولدورها، وأيضا للمرة الأولى يكون هناك نسبة أكبر للشبيبة الفتحوية للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر كأعضاء رسميين في المؤتمر.
1: ولا بد أيضا أن هذا المؤتمر سيخرج برسائل للمجتمع الدولي أيضا.
0: بكل تأكيد يعني المجتمع الدولي والإعلام الدولي كل منهم يتابع أي المؤتمر اليوم، لأنهم يعرفون تماما أن من قاد الحالة الفلسطينية والسياسة الفلسطينية والنضال الفلسطيني وظل ثابتا حتى اليوم هي فتح. هم كذلك يعرفون ما قيمة أن تكون فتح قوية وقادرة، سواء من هم أصدقائنا أو من هم يعني أعدائنا. الاحتلال أيضا عندما يمارس كل أشكال الضغط على حركة فتح، هو يريد رأس هذه الحركة، لأن العدو الحقيقي لهذا الاحتلال هي فكرة الدولة الفلسطينية ومن يناضل ويكافح نضاليا وسياسيا ودبلوماسيا من أجل الدولة الفلسطينية. ويعرفون أن غيرنا ممن كانوا جزء من أجندات خارجية لم يقدموا شيء ذو قيمة وطنية أو إنجاز وطني للقضية الفلسطينية، ويرتاحون أكثر لهم، لا يرتاحون لمن يسعى لتجسيد الدولة الفلسطينية التي هي العدو الأكبر لنتنياهو. أيضا دول شقيقة ودول إقليمية ودول عالمية تهتم أن تكون في حركة فتح متماسكة وقوية وفيها حالة من الديمقراطية، وهي رسالة لمن يتحدث دائما عن الإصلاح أن حركة فتح تنتج قيادتها من خلال الفعل الديمقراطي ومن خلال التجديد ومن خلال الإصلاح الإيجابي الذي يحسن ويقدم الصورة الناصعة، وليس الإصلاح الذي يراد منه أن نرفع الراية البيضاء وأن نتنازل عن ثوابتنا الفلسطينية. والكل يريد أن يكون هناك عنوانا حقيقيا قادرا على إدارة الشأن الفلسطيني، وهذا المؤتمر رسالة واضحة: الشعب الفلسطيني قادر، حركة فتح قادرة، وها هي تجري انتخاباتها في ظل أصعب الظروف والتحديات التي تواجه قضيتنا. وما من حجة أمام أحد أن يقول لا يوجد عنوان فلسطيني، لا يوجد قيادة شرعية فلسطينية. القيادة شرعية ومتجددة بالفعل الديمقراطي. سيراقب الجميع هذا الحدث التاريخي باهتمام، ولكن ما نريده نحن أن يكون هناك مخرجات حقيقية تليق بنضال شعبنا، بتضحيات شعبنا، برنامجا ورؤية وطنية قادرة على إدارة المرحلة، ومقاومة شعبية شاملة يوفر لها الأدوات والإمكانيات، ويتم العمل من أجل إشراك كل قطاعات أبناء شعبنا الفلسطيني فيها، كما انتفاضة الحجر الكبرى، لإيصال رسائل أن الشعب الفلسطيني لا يزال قادر، وأيضا أن يكون هناك استمرارية في الفعل السياسي والدبلوماسي لمراكمة إنجازاتنا الوطنية. وكل هذا سيكون بنجاح هذا المؤتمر وبمخرجات هذا المؤتمر التي نريدها فلسطينيا أكثر مما يريدها أي أحد في هذا العالم. لكن نعم، كما تفضلت، الكل يراقب وينظر ماذا سيخرج عن مؤتمر حركة فتح.
1: إذن مؤتمر يحمل الكثير من العناوين السياسية والتنظيمية تترقب الساحة الفلسطينية اليوم عن كثب، باعتباره محطة مفصلية داخل حركة فتح وربما داخل شكل المرحلة الفلسطينية القادمة بأكملها. كل الشكر والتحيات لك السيد عبد الفتاح دول، المتحدث باسم حركة فتح، على انضمامك ووجودك اليوم وأيانا في برنامج طلة فجر. يسعد صباحك يا رب، كل التحيات، ونأمل أن يكون دائما المواطن الفلسطيني على اطلاع بكل هذه المحطات المركزية والمفصلية. كل التحيات، ونأمل نجاح هذا المؤتمر كما تم التخطيط له. من جديد بنكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا ومواضيعنا المختلفة والمتنوعة، وأيضا لازلنا بالشأن الفلسطيني والحديث عن الشأن الفلسطيني. من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا: كل الاحترام لأهالي سنجل، يسعد صباحكم يا رب، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم، يصبحكم بكل الخير. شوفوا الرسالة بتحكينا: كل الاحترام لأهالي سنجل، بالضبط مثل ما عملوا فينا أصحاب العقارات في طول كرم مع النازحين من رفع أسعار الإيجار للبيوت والغرف والشقق، أسعار فلكية يخلف عليهم. كل التحيات لأهلنا وناسنا وأحبابنا، صباح الخير لكل النازحين من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، كل التحية لصمودكم وبقائكم. صباح الخير من جديد للمستمعين وللمشاهدين، مكملين معكم. بدنا نروح لها الفاصل، ومن بعد الفاصل رح نرجع ونحكي عن وجع النكبة اللي عاشه، اللي الوجع تكرر مرتين في حياة الإنسان. فاصل ونواصله.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. كاملين معكم حاليا وصلنا لها المحطة اللي رح نتحدث عنها في 15 من أيار. الفلسطينيين ما بيستحضروا ذكرى النكبة إنه حدث من الماضي فقط, هو حكاية مستمرة بتتجدد بتفاصيلها جيل بعد جيل جيل بعد جيل. منذ الكرم اليوم الصورة بتبين أكثر قسوة وأكثر ألم بعد نزوح أهالي مخيمي طول الكرم ونور شمس خلال العام 2025. مشهد الرحيل والخوف وفقدان الأمان رجع ليطرق أبواب العائلات الفلسطينية من جديد. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن النكبة وعن النزوح, هذا المشهد اللي عاد وتكرر. حاجة فلسطينية هجرت عام 1948 لتشهد بعد عقود نزوح حفيدتها من المخيم في عام 2025. ذاكرة لا تنسى, مشاعر تتكرر للأسف, ورسالة تختصر معنى أنه يبقى الإنسان فلسطيني محافظ على أرضه وبلده. اليوم رح نكون أكيد معكم مشاهدينا ومتابعينا بهاي المحطة لحتى نتحدث عن ألم النزوح اللي عاشوا أهلنا وناسنا من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. وطبعا إحنا اليوم رح يكونوا ضيفتنا في هذا الإطار الحاجة مهدية محمد بدو أم إسماعيل, نزحت من العام 1948, جاءت إلى مخيم طول كرم ونزحت من جديد مع عائلتها وأحفادها في عام 2025. وواحدة من حفيداتها مآثر بدو نازحة من مخيم طول كرم وهي حفيدة الحاجة مهدية. رح نحكي بفيديو تم إحضاره وإعداده من خلال زميلتنا اللي بتنضم إيانا في برنامج طلة فجر مآثر. مآثر يسعد صباحك.
1: صباح الخير ريهام, صباح الخير لإلك ولكل المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. في فيديو وتقرير تم إعداده من قبل زميلتنا مآثر حتى يحكي ويلخص معاناة النزوح اللي تعرضوا له أهلنا في مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. رح يكون في هناك عرض لهذا الفيديو بالصوت والصورة إن شاء الله مع زملائنا لحتى نسلط الضوء أكثر على النزوح اللي عاشوا أهلنا في مخيم طول كرم بمشيئة الله. ولكن حاليا خلونا نروح للفيديو, نستعرض الفيديو وبعديها نتواصل معاكم ومع ضيفاتنا لحتى نتحدث عن هذا الوجع اللي عماله بيتكرر ومستمر.
2: في طول كرم ونور شمس لا يعيش الناس نزوحا عابرا بل نكبة تتكرر. عائلات خرجت من بيوتها على أمل العودة بعد أيام, لكنها منذ أكثر من عام ما تزال تحمل مفاتيح المنازل ووجع الانتظار, فيما تحول المخيمان إلى مساحة غائبة عن الحياة.
3: لا شك استمرار العدوان على محافظة الكرم بشكل عام وتحديدا احتلال مخيماتها وتهجير سكان المخيمات وتحويلهم إلى آلاف من النازحين بيعيشوا بظروف صعبة جدا منذ 7 أكتوبر, ونحن نعاني من اجتياحات متكررة ونزوح كان بشكل مؤقت, ولكن 27/1 ونحن نتحدث اليوم يعني على مدار عام ونصف وهناك عملية التهجير القصري واستمرار احتلال المخيمات وتحويل المخيمات إلى ثكنات عسكرية وتهجير السكان. نتحدث عن 25,000 نازح من مخيمة الكرم ونور شمس بيعيشوا بظروف صعبة جدا ما بين سكنات اللواء وأيضا السكنات المؤقتة والخيام والبيوت اللي قيد الإنشاء واللي لا تصلح للسكن الآدمي. فما زالت الظروف التي يعيشها النازح من أبناء مخيمة الكرم ونور شمس هي ظروف صعبة جدا.
2: هنا كانت الحياة تقاوم, لكن المشهد تبدل. نزوح جماعي وغرف ضيقة احتضنت عائلات فقدت البيت والأمان, فيما بقي سؤال العودة معلقا في قلوب الجميع.
4: أين قعدنا؟ لا مي ولا كهرباء, عايشين على الأرض على الصرار. ظروف البيت صعبة, شو لا حمام ولا إيش, بروح عند الجيران بدي أجي أجلي في الشي مجلة فيه, بس يعني مش يعني كنا أطمل تانا وجري موجعاتنا, لا بقدر أقوم ولا أقعد, عايش على الصرار. ساكنين إحنا والبنات وولاد ابنة وما فيش حدا, هذا بروح عند دار سيدهم هون وهون بتفرقوا, بنروح عند بناتنا وبنيجي.
2: وامتد أثر العدوان إلى طول كرم بأكملها, اقتحامات متواصلة وحياة تستنزف يوما بعد يوم. ورغم كل ذلك ما يزال الفلسطيني يتمسك بحقه في العودة. لأن البيت ليس جدرانا فقط بل ذاكرة وحياة.
0: كما مستمعينا ومشاهدينا الكرام، واستمعنا إلى هذا التقرير اللي تم إعداده اللي بيلخص حياة الأهالي النازحين من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. أكيد مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ومنرحب حاليا من خلال ضيفتنا في استوديو برنامج طلة فجر زميلتنا مآثر بدو. مآثر يسعد صباحك.
1: صباح النور كمان من جديد ريهام.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني مآثر، لما إحنا بنحكي بمقام الجدة الخالة مهدية أم إسماعيل، عاشت ظروف النكبة والنزوح وعاشت في مخيم طول كرم بعد ذلك. لو بدنا نلخص قديش كانت هاي المعاناة، قديش كان الوقع صعب عليكم إنكم تعيشوا نفس الظروف في العام 2025.
1: يعني في البداية لما بدنا نحكي إحنا عن النكبة أو عن النزوح، وكمان تكرر النزوح في 25، دائما احنا كنا بنسمع النكبة، كيف يعني اهالينا تهجروا سواء من وادي الحوارث سواء من اي مكان تهجروا منه، كنا خلص انه كانت ستة تخرفنا، حتى كنا نروح احنا عند جيراننا كانوا هم يخرفونا، كيف كانت الهجرة يعني. اما انه نرجع في 25 انه احنا كمان نتهجر وننزح من بيوتنا قصرا، هذا الاشي كان كثير صعب علينا. لانه دائما لما الواحد بعيش التجربة او هو كمان يحس في وجع الناس او كيف تهجروا، يعني انا لما بدي اخرفك انه هم تهجروا تمام، بس انت ترجع تعيش الوجع قديش بيكون الاشي صعب عليك، انك انت عن جد تعيشيه وتحت يعني تحت الاشي الاجباري احنا بنحكي والاشي القصري، فالاشي كان كثير صعب، صعب جدا.
0: طب احنا حاليا خلونا نرحب من خلال الاتصال الهاتفي بالحاج مهدية محمد بدو، نازحة من عام 1948. ام اسماعيل يسعد صباحك. صباحك بكل الخير. يعني الحاجة مهدية، لو بدنا نحكي معك وتحكي لنا عن اللحظات الأولى اللي اضطرتي فيها لمغادرة بلدك بالعام 1948، شو بتتذكري منها؟
5: شو أتذكر منها؟ والله أنا أتذكر منها الوجع، وأتذكر منها الحرم، وأتذكر منها الحرمان اللي انحرمنا إياه، والنزحة، طلعنا حافين، طلعنا مشلحين، طلعنا ما ظل كل إشي ورانا، إحنا نتمنى نحن لليوم مش قاطعين الأمل، من 48.
0: حاجة إسماعيل، كم كان عمرك وقتها؟
5: نعم.
0: كم كان عمرك وقتها؟
5: أنا بجوز سنتين ثلاث، بس بقوا يخرفونا أمي وأبوي وستي، بقوا يخرفونا عن البلد اللي صار.
0: شو أكتر مشهد لساته عالق في ذاكرتك مما حدثوك وروولك إياه أهلك، والد، الوالدة، الجدة؟
5: والله لليوم قلبي يتقطع، أنا إحنا بقينا تقول أمي بقينا إحنا بخير، بقينا بنعمة، بقينا بأرضنا، بقى سيدي عبي حمل الجمال وروح على حيفا وعيافا يوديهن على المينة يحملهن بطيخة، يحملهن قمح، يحملهن هالموجود يطيح فلسطين يحملوه وياخذوه على الجمال على المينة، بعدين اشتروا سيارة وصاروا يودوا عليها على السيارة. وبما صارت النزحة،
0: لما سمعتي هاي الروايات من أهلك سواء الوالدة أو الجدة، تفضلي.
5: مش عارفة شايف بدني قاعد يكسر، مش شايفيتني انت، يا ريتي شايفيتني، بدني قاعد يكسر، تقولي هسا المشهد قدامي صار. تقولي هسا وهم يخرفونا، تقولي هسا عيات صارت نزحنا، هسا طلعنا، هسا هاجرنا.
0: أم إسماعيل،
5: يا ريت نرجع والله لليوم احنا قاطعين الأمل يا خالتي.
0: احنا بنحكي من 1948 لغاية اليوم الحاج أم إسماعيل وكثير من أبناء الشعب الفلسطيني يأمل بالعودة والأمل لا ينقطع.
5: والله لليوم يا خالتي، والله لليوم نعيط، يوم بقينا نشوف أمي تعيط وستي، وإحنا لليوم إحنا ماسكين نعيط. إحنا ما شفناش إلا الغلب من اليهود، ما شفناش إلا المكت. هم اليهود شو جابهم علينا؟ شو جابهم علينا؟
0: أم إسماعيل، أم إسماعيل، شو أصعب شيء شعرتي فيه لما شفتي إنه للأسف أنت عشتي نفس الدور اللي عاشته أمك وجدتك، وصرتي أنت اليوم الوالدة والجدة، وشفتي أحفادك بيعيشوا نفس المأساة من النزوح؟
5: نفس المأساة وزيادة شوية. والله هي عندينا طفل يعني بالروضة، نقول له وين ده؟ يقول على المخيم. أنا بديش أظنهين، ليش أظنهين؟ أنا على المخيم بدي أروح. الطفل هذا ولو شوفي بعينك.
0: طيب.
5: الطفل والله مو معجبهم الحياة كلها إلا بدهم يرجع على المخيم، وإحنا والله ما بدنا نرجع إلا على 48 على فلسطين. إحنا
0: على فلسطين نروح. حجة انت بتضلي تذكري احفادك واولادك
5: هم قاعدين يسمعوا.
0: بتضلي تذكريهم بالقصص اللي سمعتيها من اهلك ومن والدك
5: بنذكرهم ولا مثل ما ذكرونا مثل ما حكولنا؟ بقت امي تقول نبحث يعني طول ذراع بالأرض، نحط شتلة الباذنجان، نحط شتلة الخضرة، نحط شتلة الزهرة، نحط شتلة الإشي، بظلها طالعة. بلادنا بلاد
0: خير، وأرضنا أرض خير، وأرضنا أرض عطاء.
5: والله بلاد خير.
0: طيب أنا بدي أكمل كمان مع مآثر. يعني قديش صعب عليكم أنتوا أبناء الجيل الحالي أنكم تسمعوا القصة مرتين؟ أول قصة ما شفتوها سمعتوها، القصة الثانية سمعتوها شفتوها وعشتوها.
1: يعني أكيد الإشي كتير صعب، برجع بكرر لك، الواحد لما يعيش الشعور أصعب عليه من أنه يسمعه. لما أنت فجأة بتتركي كل إشي، يعني دائما حتى ستة إحنا بنحكي يا رب نرجع على المخيم، فهي دائما بتقول إن شاء الله نرجع على بلادنا اللي إحنا تهجرنا منها. دائما هيك بتكرر إنه نرجع على بلادنا، على يافا، على حيفا، على وادي الحوارث، على كل على الأماكن اللي تهجروا منها. فإحنا قديش حابين عن جد المخيم اللي إحنا تهجرنا منه، لأنه إحنا صراحة ما شفنا الأراضي 48 وما عشنا فيها، يعني زي وادي الحوارث إحنا لأنه مهجرين من وادي الحوارث. فإحنا عن جد حابين كنا نرجع على المخيم، بس دائما إحنا بنحكي لأنها ستي كمان بتحكي إنه يا رب نرجع على البلاد اللي تهجرنا منها. فالإشي أكيد صعب، لحظة النزوح إنه أنت تترك، سواء أنت تترك المخيم أو أي مكان تربيت فيه، وهذا النزوح قصري يعني غصب عنك إنك تطلع، هذا الإشي طبعا كثير صعب.
0: طيب شو تعلمتي من جدتك؟
1: طبعا كثير أشياء، سواء من ستة، من كل الحجات اللي ساكنين في المخيمات، سواء مخيمات تل كرم أو مخيم دور شمس. لأنه صراحة من خلال مسيرتي الإعلامية اللي كنت دائما أنا أغطي قصص نزوح، وكنا يعني بنقابل كثير ستات وحجات كبار في العمر، تعلمت منهم أكثر إشي الصبر. والصبر قديش حلو، والدعاء إنه دائما ندعي رغم كل هاي الظروف، إنه الأمل يضل موجود يعني موجود في قلبنا. بحكي لك أنا قديش إن عندي أمل أرجع، فستي قديش عندها أمل إنه ترجع لسه على بلادها اللي تهجرت منها في 48. تعلمنا الصبر، تعلمنا كمان إنه يضل الأمل موجود مهما طالت السنين. يعني إحنا بنرجع نحكي تكررت النكبة، تكررت في 25، يعني اليوم إحنا 78 سنة على مرور النكبة الفلسطينية، 78 سنة والأمل ما راح منهم. والصبر لساهم صابرين ولساهم يعني متعلقين، وفي لسه ناس معهم مفتاح العودة عشان يرجعوا. فقديش موجود الأمل في قلوبهم، إحنا عن جد بنتفاجأ. دائما هم بيعطونا القوة والصبر والأمل.
0: لما بنحكي اليوم الحجة أم إسماعيلي بتحكي أنا بدي أرجع، ما بنعرف إذا بيتها موجود أو مش موجود بعده. كمان بالمخيم نفس الشيء، كثير من البيوت دمرت، يعني يمكن مش موجود اليوم، بس ما هيك لسه بدكم ترجعوا، حتى لو بيوتكم دمرت إلا أنكم بدكم ترجعوا أرض المخيم.
1: يعني إحنا لما بنحكي عن المخيم، المخيم أغلب البنايات أو أغلب البيوت هي هدمت بشكل كامل، في بيوت هدمت بشكل جزئي، وكمان في بيوت يعني موجودة فوقها طبعا. فإحنا ما بنعرف كل إنسان في المخيم، سواء مخيم تل كرم، مخيم نور شمس، وكمان مخيم جنين، ما كل إنسان ما بيعرف شو حال بيته. يعني إحنا من بعيد الصورة مش واضحة إنه شو بيتي، شو معالم بيتي جوا. فإحنا الواحد بس بده يرجع على المكان اللي تربى فيه، قديش إنه المكان بعني له وجودنا مثلا في المخيم. يعني يمكن في بيوت، يعني في أمل إنه لسه في بيوت موجودة في المخيم، بس مثلا الأراضي اللي تهجروا منها في 48 ما بنعرف عن جد إنه يعني تحولت الأراضي لإيش، يعني هل في بيوت، هل
0: شو مصيرها،
1: شو مصيرها، إحنا ما بنعرف. بس عندنا الأمل موجود إنه نرجع هاي البلاد، لأنه من جديد إحنا أكيد زي إن شاء الله يعني ربنا بكتب لنا ونرجع على المخيم، رح نعمر المخيم من أول وجديد. وإذا إن شاء الله ربنا كمان كتب لنا ورجعنا على الأراضي اللي تهجرنا منها، أكيد يعني رح نبدأ من جديد وين مكان، لأنه الأرض إلنا يعني، والرجعة حق إلنا، حق العودة في الرجعة.
0: طيب أم إسماعيل لا يسعد صباحك من جديد، يعني لو كنت عايشة أو كنت موجودة بأرضك وببيتك بالأراضي داخل المحتل 48، وحكيت من خلال حديثك قبل قليل إنه بلادنا كانت خير وأرضنا خير، كنا نزرع، كنا نصدر بيارات البرتقال والليمون والحامض، شو أكتر شيء بتتمني إنه لو كان مستمر وموجود معك ليومنا الحالي؟
5: هذول الأجانب كان يجيبوا سفنهم على فلسطين، ياخذوا البرتقال، ياخذوا القمح، ياخذوا الذرة، ياخذوا الخضار، ياخذوا، ما كان يعرفوا يساووا شيء، بس كان يجي على فلسطين يكحشوا منها ويروحوا، بس كان يجي على فلسطين يكحشوا منها ويروحوا.
0: ام اسماعيل

0: اليوم شو بتحكي لأحفادك؟ أم إسماعيل اليوم شو بتحكي لأحفادك وحفيداتك؟
1: أحكي لهم ديروا بالكم، ما فيش إلا أرض إلا فلسطين، إلا فلسطين و48 بالتحديد.
0: كل التحية والاحترام.
1: متمسكين بيها. إحنا والله بقول لك، أنا حلفت بالله إنه المطار على باب دار أبوي قاعد، وعلى باب دار عمامي مطارنا، المية مطار مية، إنا ولا الحوارث اللي حوالينا يعني مشتركين بيه. يعني أنا ما أنساش دار العوضي، ولا أنسى دار الغانم، ولا أنسى حدا. متمسكين لهسه، متمسكين بجيراننا اللي كنا احنا وياهم، وبأرضنا اللي احنا موعودين ان شاء الله بيها.
0: ان شاء الله يا رب. حاج مهدية محمد بدو، نازحة من منذ العام 1948، مآثر بدو، نازحة من مخيم طول كرم عام 2025، وهي حفيدة الحاجة مهدية. كل التحية لكم على صمودكم وعلى ثباتكم وعلى هاي الهمة والعزيمة. أشكركم على وجودكم اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر، وكمان في رسائل صباحية عمالها بتوصلنا بالتحيات لكم. يسعد صباحك ست ريهام، دائما متميزين في طلتكم. صباح الخير لطاقم تلفزيون الفجر، صباح الخير لمآثر دائما في المقدمة لنقل معاناة الناس، صباح الخير حجتنا الغالي أم إسماعيل، صباح الخير أهلنا حبايبنا النازحين من المخيمات. إن شاء الله تكون عودتنا لبيوتنا قريبا يا رب العالمين. مآثر، شو بنحكي اليوم لأهلنا، لأبناء جيلك من مخيم طول كرم؟
2: طبعا أنا بدي أحكي لهم صباح الخير لكل المستمعين، لكل أهلنا في المخيمات، كل المخيمات صباح الخير لإلهم. إن شاء الله اليوم يعني حابة أحكي إنه إن شاء الله تكون العودة قريبة جدا جدا، وأكيد يعني إيد بإيد إن شاء الله بنرجع بنعمر بيوتنا وبنعمر المخيمات. المهم إنه نضل يعني مع بعض في المخيم موجودين، لأنه إحنا كنا في المخيم صح إنه إحنا كل واحد موجود في بيته، بس كل هيتنا كلنا عائلة واحدة بس. وين تحسينا في الوجع؟ لما إحنا طلعنا وتركنا المخيم، فهسه صرنا يعني ما بنشوف بعض إلا في المناسبات، فإحنا أكيد كلنا مشتاقين لبعض وحابين كثير نرجع، وإن شاء الله تكون العودة قريبة يا رب. زي دائما ما بتحكي ستة، إن شاء الله العودة كمان للأراضي 48.
0: إن شاء الله. أشكر كل الشكر مآثر، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير من جديد للحاجة أم إسماعيل، صبحها بالخير وإن شاء الله يا رب العودة قريبة. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وكمان لسه في عملها رسائل عملها بتوصلنا، كل الاحترام لحجتنا الغالية أم إسماعيل، لها شعبية كبيرة بين أهلها وناسها وأحبابها. مكملين معكم متواصلين وإياكم لحتى ننتقل معاكم بعد هالفاصل للمحطة الأخيرة من محطاتنا لليوم، ورح نحكي عن الزراعة المائية أهميتها وقديش هي صارت اليوم توجه لدى الكثير من المزارعين، وهل هي ممكن تكون الحل الذكي للأمن الغذائي وتقليل كلفة الزراعة. هاي التفاصيل رح نجيب عليها بعد الفاصل، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مكملين معاكم بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة، وحاليا احنا بنحكي مكملين بمشاركاتنا اكيد وبرسائلنا الصباحية. عنا مشاركة هاتفية ونحكي. الو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا عليكم. وعليكم السلام.
1: شو اخبارك؟ كيف
0: هلا هلا ست باسمة، كيف الحال؟
1: حبيبتي
0: يسعد صباحك. يا ربي
1: حابي انا اشارك بهالقصيدة.
0: تفضلي.
1: بمناسبة يوم النكبة يعني تأثرت بالكلمات. أنا هو في عندي قصيدة حابة أشارك فيها بس طويلة شوي، متحملوني معلش.
0: تفضلي.
1: طبعا هي ما قبل الشمس، يعني لها رمز أنه حتى قبل شروق الشمس أو قبل وجود الشمس الفلسطين كانت لنا. ما قبل الشمس كان لنا وطن يمتد عبر الريح وعبر آهات الزمن. كان لنا أرض وبحر وسماء، كنا نجوب الليل عبر غياهب الزمن، نحرس البيدر ونحصد سنابل القمح الذهبية، ونغني للأرض ترانيم سماوية، نغني للأرض ترانيم سماوية لتنام على صوت الغناء، على أكف راحاتنا تنام وتغفو، وعلى أهداب القمر. وفي الصباح كانت تصحو على نغمة المحراس والمناجل، ونحن لأجل حبة زيتونة نقاتل ونقاتل حتى آخر نفس، ولا زلنا نقاتل. وفي ذات يوم رحل عنا الوطن، وغابت عنا بياراتنا وبيادرنا والحواكير، وهجرت أعشاشها العصافير، واختفت البراعم والأزاهير. رحلت عنا ورحلنا عنها، لم نعد نراها ترقص على نغمات المطر وعلى الطل المنثور بالدرر، لم يعد يصفق لها الشجر، وصمت الليل وخاب القمر.
0: كل التحية والاحترام لإلك.
1: وصمت الليل وخاب القمر، في ليلة وضحاها رحلنا ورحل النهار، أصبحنا في مخيمات الشتات، وأصبح لدينا مفتاح وبعض الكواشين والصور وذكريات أليمة في خيمة تمتد نحو بقاع الوطن، وحفنة دقيق وحليب الإغاثة وكرت المؤن، وأحلام نسرقها حين يخبو الأمل، ولا نزال نحلم، ولا تزال الأرض نائمة، ولا تزال الأرض نائمة تنتظر لتصحو على صوت المناجل، على همسات السنابل ووقع المعاول، على شفة الوتر ونبض المقاتل، وتعود الشمس لتشرق من جديد، لتحتضن الأرض وتحتفل بالعيد، ويرقص الفجر معانقا أمواج البحر وحبات المطر، والريح الغضوب تقلع عاقر الشجر، تمحو آثار التتر، وتعود الليالي الأنس، وتعود ليالي الأنس والسمر، ونشتم رائحة الليمون والبرتقال والرمال مخضبة بدماء الأبطال، وتعود حيفا ويافا، وتعود حيفا ويافا، وعلى أسوار عكا ترفع أعلام الوطن، وتصدح مآذن الجزار مع المسجد الأقصى، وترجع الطيور لأعشاشها حينها يزول الألم، ويحيى الأمل ثم يحيى الأمل. شكرا كثير.
0: شكرا كثير لك أستاذي باسمة، يسعد صباحك يا رب. دائما مشاركاتك بتكون في محلها، دائما كتاباتك قصائدك مشكورة عليها أستاذي باسمة الأعرج، يسعد صباحك يا رب. وكل أوقاتك اتصالاتك الهاتفية بتعنينا كثير أكيد، فكل التحية. متشاركين مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بتقدروا كمان أنتوا تشاركونا في برنامج طلة فجر. مشاركات الهاتفية بتكون على الرقم 0926849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599940990. صباح الفل والياسمين لإلكم. وبالمحطة الثانية إن شاء الله والتالية رح نكون معكم مشاهدينا ومتابعينا لحتى نتحدث عن الزراعة المائية في ظل هالتحديات اللي بتواجه القطاع الزراعي. طبعا كثير تحديات، منها شح الماء، ارتفاع تكاليف الإنتاج، تراجع المساحات الزراعية. هون بدأت الزراعة المائية تفرض نفسها كوحدة من أبرز الحلول الحديثة اللي أصبح يتجه لها كثير من المزارعين حول العالم وكمان في فلسطين. لكن اليوم بدنا نعرف شو يعني المقصود بالزراعة المائية، هل هي بتختلف عن الاستزراع السمكي، أو هل يمكن فعلا إنها تنتج محاصيل أزرع وأكثر جودة من الزراعة التقليدية اللي متعودين عليها، وكمان بدنا نعرف عن تكلفتها، أنظمتها، الأدوات المستخدمة فيها، هل كمان بتصلح أسطح المنازل والبيوت البلاستيكية الفلسطينية الحالية لمثل هاي المشاريع الزراعة المائية. كل هالمحاور اليوم رح نناقشها مع ضيفنا الأستاذ وسام سوداح، محامي وخبير في الزراعة المائية، له خبرة وباع طويل في مشروع والتوجه للزراعة المائية. صباح الخير أستاذ وسام.
2: يسعد صباحك رام وصباح جميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. لو بدنا نعرف مع حضرتك أول شيء إيش يعني الزراعة المائية بشكل مبسط للأهالي والمواطنين، كبارنا صغارنا وتحديدا فئة الشباب يمكن بيعرف إنه الزراعة التقليدية اللي هي بالتربة وبالأرض، لكن إحنا بنحكي عن زراعة مائية. شو يعني الزراعة المائية؟
2: شو لما بنحكي زراعة مائية في مصطلح شاسع وواسع وبتم استخدامه على نطاق واسع، هو مصطلح الهيدروبونيك. مصطلح الهيدروبونيك في البداية هي كلمة يونانية تعني عمل الماء، ومن هون أجت فكرة الزراعة المائية. فلما بنحكي عن الزراعة المائية، الزراعة المائية هي بتعني بشكل مبسط إنه نزرع النبات في وسط مائي مضاف إله محلول مغذي. المحلول المغذي هو السماد، بتم عمله بحيث انه بيكون مخصص لأنظمة الزراعة المائية.
0: حلو. طب لو بدنا نحكي كمان يعني هاي الزراعة شو الفرق بينها بشكل واضح، انه نحكي زراعة مائية والزراعة التقليدية في التربة، شو الفرق بينهم؟
2: في الزراعة المائية خلينا نقول في ظل التغيرات المناخية الحالية والواضحة والجلية واللي أثرت كبير على توفر المياه، وصار عندنا شح كبير في المياه، وفي بعض المناطق وصل سعر الكوب إلى 15 حتى 20 شيكل زي جنوب الضفة الغربية منطقة الخليل، وبعض المناطق ما توصلها المي. فأدت هاي وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، هاي الأمور أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة والتفكير في طرق بديلة أو طرق أخرى حتى يقوموا بعملية الإنتاج الزراعي. فالزراعة المائية تعتبر زراعة مستدامة وأحد أفضل الطرق اللي من خلالها نقدر نتغير مع التغيرات المناخية. فلما نفكر شوي بالزراعة المائية منشوف إنه فيها مزايا بتتجاوز الزراعة التقليدية من حيث توفير الوقت والجهد والتكاليف، لأنه إحنا لما نفكر بالزراعة نفكر أول إشي بالتكاليف. هل نعرف اليوم في الزراعة التقليدية بالتربة نحتاج قبل الزراعة لتعقيم التربة، حرارة الأرض، التعشيب، معالجة أمراض التربة، وكل هاي الأمور احنا بنتجاوزها مش موجودة عندنا في الزراعة المائية. بالإضافة إلى أنه في الزراعة المائية منوفر مي بحدود أو ما يقارب 50 حتى 70%، وقد تتجاوز النسبة أكثر من ذلك بالاعتماد على يعني خلينا نقول مش بالاعتماد فيما يتعلق بالنظام اللي بدنا نأسسه والقدرة على ضبط درجات الحرارة، لأن القدرة على ضبط درجات الحرارة بيلعب دور كبير في توفير المي. بالإضافة إلى أن الزراعة المائية بتتميز إنه في زيادة إنتاج، بمعنى إذا لجأنا للزراعة العمودية على سبيل المثال بنقدر نزرع في مساحة دنم في الزراعة التقليدية. في الزراعة المائية إذا اعتمدنا على الزراعة العمودية نزرع ما يقارب 4 دنمات أو 5 دنمات بالإضافة إلى سرعة الإنتاج. على سبيل المثال البندورة في الزراعة المائية في إذا كان درجات الحرارة معتدلة خلال 40 يوم بلقت بندورة، خيار خلال 18 يوم بلقت بندورة، لكن بعض النباتات في سرعة النمو هي قريبة من الزراعة التقليدية، فلا يمكن على سبيل المثال أن ننتج خس في 10 أيام أو 20 يوم، قد يحتاج 40 يوم كما هو الحال في الزراعة التقليدية. بالإضافة إلى أنه في الزراعة المائية إحنا عندنا قدرة على التحكم الدقيق بالتغذية، بمعنى نقدر نتحكم في البي اتش اللي هي درجة الحموضة، وفي الملوحة الإي سي أو التي دي اس. بالإضافة إلى أنه زي ما قلت مشاكل التربة مش متوفرة عندنا في الزراعة المائية، وبالإضافة إلى أنه في الزراعة المائية أنا بقدر ألجأ للزراعة في الغرف داخل الغرف المغلقة، على الأسطح في البرندات بمساحات مختلفة اللي أنا بشوفها هناك بحسب قدرتي المالية، بالإضافة لأنه أنا بقدر أزرع في أي وقت. وهذا الشيء المميز كمان الزراعة المائية في الأراضي الزراعية، أن الزراعة لزراعة النبات بتكون في مواسم محددة، أما في الزراعة المائية في أي وقت في السنة بقدر أزرع، ما في مشكلة.
0: يعني إحنا بنحكي عن إنتاجية وسرعة نمو موجودة طوال العام.
2: نعم صحيح. بالإضافة بدي أشير لنقطة مهمة جدا وأساسية في الزراعة المائية. إحنا في الزراعة المائية منحد بشكل كبير من استخدام تحديدا المبيدات الفطرية، لأنه إحنا لأنه خلينا نقول إذا اعتمدنا تحديدا على الزراعة المائية بدون تربة اللي هي سويلت كلتشر، بتكون الأوساط الزراعية المستخدمة فيها أوساط معقمة، وبالتالي ما بنحتاج لتعقيم، بتكون خالية من أي أمراض تربة، والتكلفة بتكون عندنا صفر من ناحية المبيدات الفطرية. أما المبيدات الحشرية أو المكافحة الحشرية فالأمر راح يكون مختلف شوي.
0: طيب اليوم لما إحنا بنحكي عن ميزات بتتعلق بالزراعة المائية، أكيد في هناك بعض التحديات اللي ممكن تواجه أي مزارع أو أي شخص بده يتجه في هذا المجال.
2: طبعا احنا مقابل انه في مزايا للزراعة المائية، وهاي المزايا بتشجعنا كثير على ان نلجأ للزراعة المائية، لكن خلينا نكون واضحين ويفهم المستمع واللي بده يتوجه للزراعة المائية انه هناك في بعض السلبيات. مثلا تكلفة التأسيسية لأنظمة الزراعة المائية مرتفعة، وهذا الاشي بيعتمد على حجم المشروع وبعتمد على النظام اللي أسسه. فهناك أنظمة الزراعة المائية راح نحكي عنها تكلفتها بتكون أعلى بكثير من الأنظمة الأخرى. نقطة ثانية، أنظمة الزراعة المائية جميعها بتعتمد على الكهرباء، فانقطاع الكهرباء أو عدم توفر مولد كهربائي بأثر كثير على نجاح الزراعة المائية. نقطة مهمة جدا، بده يكون الواحد عنده خبرة خلينا نقول بالحد الأدنى إذا بيعمل مشروع منزلي، لكن إذا بيعمل مشروع تجاري لكن لازم يكون عنده خبرة جيدة بل ممتازة كيف بده يتحكم بالتغذية، من ناحية إنه كيف يتحكم بدرجة البي اتش اللي هي الحموضة أو درجة الملوحة الإي بي، الأكسجين المذاب في الماء وكثير من الأمور. بالإضافة إلى بيكون عنده خبرة في تحضير المحلية المغذية تحتاج عملها لخبرة كبيرة ومش سهلة نهائيا، وبالتالي اعتماد المزارع اللي بيعمل مشروع زراعة مائية على شراء المحلي المغذي راح يكون مكلف إلى حد ما بالنسبة له. لكن اللي خلينا نقول الإيجابيات الموجودة في الزراعة المائية بتكون خلينا نقول نقطة بالنسبة للمزارعين أو المشاريع الزراعة المائية مشجعة أكثر من سلبيات. سلبيات محدودة، فلما نحكي عن تكلفة التأسيسية تدفع لمرة واحدة، الاعتماد على الكهرباء ممكن نحلها من خلال وجود محول كهربائي بسيط، لأنه ما عندنا خلينا نقول مصاريف كهربائية عالية، لأنه نحتاج تشغيل مضخة إلا إذا نعتمد على أنظمة التبريد، أمر مختلف. بالخبرة في عمل محالي المغذي مع الوقت بتسرها المزارع وبصير يعملها، ولكن تحتاج وقت. وضبط ضبط التغذية أو التحكم في بعض الأمور تبدو بسيطة، ممكن إنه الواحد يتعلمها بسهولة.
0: حلو. طب لو بدنا نحكي عن الزراعة المائية فيها أنظمة، صحيح أستاذ بسام؟
2: نعم صحيح.
0: طب شو هاي الأنظمة، بتختلف كل نظام عن الثاني؟ كله بيأدي نفس الغرض ولا كل شيء بيعمل غرض معين لإنتاج معين لنوع زرع معين؟
2: في البداية أنظمة الزراعة المائية متنوعة ومختلفة. أنا بتصلوا علي بتسألوني أنا بدي أعمل مثلا نظام الـNFT. أول سؤال بسأل شو نوع النبات اللي بدنا نزرعه. نوع النبات اللي بدنا نزرعه يعني خلينا نقول هو يعتبر أحد الأسس اللي بناء عليها بفكر شو هو النظام اللي بدي إياه. على أنظمة الزراعة المائية الشائعة والمتعارف عليها عندنا نظام الـNFT، ونظام الشريط المغذي عبارة عن مواسير دائرية أو مواسير مستطيلة، بزرع فيها النبات بحيث إنه بزرع فيها النبات ويكون عندي وسط مائي. النبات بضع الشتلات داخل أكواب أو كاسات بغض النظر عن شكلها، والماء بنزل أسفل جذور النبات في شريط مغذي خفيف. نظام NFT إما بأسسه بطريقة أفقية على شكل بشكل أفقي أو بشكل عمودي على شكل هرم. أكيد المستمعين بيشوفوا على شبكات التواصل الاجتماعي كيف أنظمة الزراعة النائية، أو بشكل عمودي ممكن أن يصل ارتفاع النظام لعشرة متر أو ثلاثة أو أربعة حتى بالبيت المحمي الموجود عندنا. في عندنا نظام الأحواض العائمة الديب ووتر، هي عبارة عن أحواض بتم عملها إما من خلال الطوب مثلا أو خشب، بتم وضع نايلون ومن ثم بنضع مي ومنجيب كلسل، نعمل في الكلسل فتحات وبنضع الكلسات وبنزرع فيه. وفي نظام الأحواض العائمة في المتر الواحد بنزرع ما يقارب 15 شتلة وأكثر حسب الأشياء بأزرعها. في عندنا نظام الباتش باكت، هو عبارة عن علب أو كراد الأسطول بأحجام معينة، يفضل أنه لا تقل عن 10 لتر، يفضل أن تكون أكثر من ذلك. نضع داخلها وسط زراعي بالأوساط اللي راح نحكي عنها. في عندنا نظام الوسط الزراعي، هو عبارة عن منش بقوة 500 ميكرون 400 ميكرون وأكثر، بيتم وضع وسط زراعي داخلها وتزرع فيها. وهذا النظام ونظام البشركة الميزين أنه بنزرع فيها ورقيات وثمريات بعكس نظام الأنأسي والأحواض العائمة المخصصة للورقيات فقط. وفي عنا من الأنظمة الحديثة في الزراعة المائية، الزراعة الهوائية الأيروبونيك، هاي اليوم صاروا خلينا نقول يلجأوا لها لأنه هي تعتبر من أفضل الأنظمة اللي ممكن نزرع فيها كمية عالية من النباتات وفيها كثافة إنتاجية عالية وتوفير مي بما يقارب 80-90%.
0: طب لو بدنا نحكي كمان أستاذ وسام عن النباتات والأسمدة، معقول ممكن يكون في أنواع محددة من النباتات بتنجح أكثر من الزراعة المائية أو أكثر في الزراعة المائية؟
2: عادة النبات اللي بنزرع في الزراعة المائية أو البذور اللي بنعتمدها هي نفسها اللي تزرع في الزراعة التقليدية، لكن بدي أخذ بعين الاعتبار شوية أركب على الخس. الخس البلدي مثلا لا يصلح في الزراعة المائية، فبنلجأ للخس الأفرنجي أو الأجنبي مثل لولو روسو وخس الزبدة، وهي الأصناف من الخس اللي بتنجح في الزراعة المائية. لكن النبات اللي يزرع في الزراعة التقليدية بالتربية هو نفسه اللي بنعتمد في الزراعة المائية، ما في فرق. لكن أنا كمزارع أو بدي أعتمد سلف معين من النبات، أعتمد الأصناف الهجينة الأفون اللي بتتحمل خلينا نقول الأمراض واللي بتكون إنتاجها عالي.
0: حلو. طب كمان يعني احنا وانا بنحكي قديش لازم يكون عندنا وعي كافي بالزراعة المائية لأي شخص حابب انه يستثمر في وقته في جهده في المساحة اللي موجودة عنده، وكلنا بنعرف الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، فالتوجهات كانت بتروح لانه نهتم بالأرض ونزرع ونفلح ويكون في عندنا أمن غذائي، بس الإنسان اللي ما عنده مساحة كبيرة من الأراضي ممكن يلجأ للزراعة المائية، بس بنفس الوقت قديش لازم يكون ملم ببعض المعلومات الأساسية حتى يخوض هاي التجربة؟
2: ضروري جدا. يعني أنا كشخص ما عندي خبرة بالزراعة المائية، ما بعرف أي تفاصيل عنها، بأسس مشروع صغير وبالتالي بتعلم منه وبطوره شوي شوي. يعني أنا مثلا على سبيل المثال من مشجعين زراعة الأسطح. زراعة الأسطح ممكن إنه يلجأ لها كعمل مشروع لاكتفاء ذاتي، وهذا المشروع ممكن أعلمه

0: كنت في البداية أسست لعمل اكتفاء ذاتي، لكن فكرت بتحويله مشروع تجاري صغير كان حقق لي دخل بسيط، ولكن نفس الوقت أعطاني خبرة كبيرة واسعة.
1: حلو. طب كمان هنا ممكن يفتح لنا أفق جديد، إنه قديش مهم إني أكون منتبه لما يتعلق بمكافحة الأمراض، جودة الإنتاج، كمان البيوت البلاستيكي والزراعة المفتوحة، دي كمان بدها طولة بال، بدها اهتمام أكثر، بدها إلمام بكل المعلومات والأسئلة والاستفسارات بشكل دائم علشان ينجح هذا المشروع.
0: في نقطة مهمة جدا بدي أنوه لها وأشير لها، أن الزراعة بالتربة هي الأصل. يعني إحنا في النهاية لا يمكن في جميع الأحوال نتخلى عن الأراضي الزراعية، وعن الأراضي الزراعية في زراعتنا مهم جدا، لكن زي ما أشرت أنه المشاكل موجودة، التغيرات المناخية، شح المياه، كل هاي الأمور خلتنا نفكر بأنه نلجأ لطرق أخرى تساندنا وتساعدنا وتخلي عنا زراعة مستدامة ونحقق أهداف التنمية المستدامة. وهي أمور مهمة إحنا كفلسطينيين تحديداً عم نبدأ فيها وعم نطورها شوي شوي. لكن في نقطة مهمة جداً، الزراعة المائية، لما أنا بدي أفكر مشروع زراعة مائية، هلا ممكن أعمل مشروعي بدون بيت محمي وأعمل مشروعي بوجود بيت محمي. هلا ليش أنا بفكر في البيت المحمي الزراعي؟ مشان أقدر أتحكم في جميع الظروف، من ضمنها ظروف درجات الحرارة، أحد من الحشرات والأمراض النباتية. لكن بنفس الوقت إذا أنا بفكر هل تصلح البيوت المحمية الموجودة حاليا والبتم استخدامها في الزراعة التقليدية إنه نستخدمها للزراعة المائية، يعني بشوف فيها إيجابيات سلبيات، ولكن في ظل القدرة المالية المحدودة عند أغلب المواطنين أو عند شعبنا الفلسطيني، فممكن نستخدمها، لكن لازم نعمل على تطويرها، بمعنى أنه نقدر نتحكم تحديداً في درجات الحرارة. اليوم في عنا نظام خلايا التبريد ومراوح الشفط، بلش المزارع الفلسطيني يفكر بهذا النظام، هو عبارة عن نظام تبخيري بتم اعتماده لتبريد البيوت المحمية في فترة الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، لأنه ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أصبح يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، وبأثر كبير على وجود الأمراض الفطرية والحشرية، لأنه في كثير من الحشرات مثلا على سبيل المثال بنشوف في ارتفاع درجات الحرارة كالعناكب على سبيل المثال، وبالتالي وجود هاي الأنظمة بتساعد المزارع، بتخلي عنده إنتاج أفضل وينتج حتى في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع أن المزارعين بيلجأوا اليوم لتشييد البيت المحمي وبعض الطرق التقليدية لأنه لم تكن بالدرجة الكافية من الفاعلية. هلا في الزراعة المائية إذا أنا ما ضبطتش درجة الحرارة راح يكون عندي إشكالية كبيرة وما راح أقدر أنتج بالشكل المطلوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. فوجود بيت محمي مع خلايا تبريد مع القدرة على التحكم بدرجة البيئة اللي هي الخموضة والإيسي، كل هاي الظروف إذا أنا بوفرها عندي، فالزراعة المائية بتكون ناجحة بشكل كبير كثير. بالإضافة إلى ذلك في نقطة مهمة بشير لها، إحنا عادة في الزراعة المائية خزان الريم نحطه تحت الأرض مشان نضبط درجة حرارة المي، وهي نقطة مهمة جدا، لأنه تدبدب في درجة حرارة الماء بتأثر بشكل كبير على الإنتاج، وممكن ارتفاع درجة حرارة الماء يضر كثير النبات، ولذلك احنا بنحط الخزان تحت الأرض.
1: حلو. يعني هون احنا بنحكي بصراحة عن توجهات، بنحكي عن متابعة، بنحكي عن خبرة، بنحكي عن أسئلة استفسارات، وبنحكي عن كثير من الأمور اللازم على كل شخص إنه يتابعها لحتى ينجح مع هذا المشروع. لو بدنا نوصفه بشكل عام، ومن بعد حديثك أستاذ وسام استنتجت إنه هو التعب بيكون بالفترة الأولى، ولكن من بعديها إذا فهمنا الطريقة الصحيحة 100% وكنا ملمين بكل المعلومات، معناها هون إحنا بنحكي قديش قدرنا أنه نستثمر بالمساحة اللي موجودة عنا، استثمرنا بوقتنا، استثمرنا بجهدنا، وكمان قدرنا نوفر ونأمن ويكون عنا الأمن الغذائي، سواء إذا بدنا نستثمر فيه كمشروع يكون له مردود مادي لإلنا، أو كمان ممكن نعتبره أنه اكتفاء إلنا وللعيلة، خاصة يمكن للناس اللي بتكون عايشة في عمارة واحدة كلها عائلة وبينتفعوا من هذا المشروع.

0: اللي ممكن يكون التوجه له على سطح العمارة مثلا.
1: صحيح صحيح، يعني أنا بجوز مرات بشوف بلتقي بأصحاب عمارات فبحكي لهم ليش ما تحاولوا أسطح العمارات عندكم لمشاريع زراعة مائية، فبلزم الصمت شوي تفكر بحكي لي والله فكرة جيدة. يعني أنا من وجهة نظري ممكن إحنا نواجه تحديات في هذا الجانب، إنه ممكن الإسرائيلية يمنعونا إنه نعمل مثل هاي المشاريع لأنه قد يروا إنه هي من ناحية أمنية، ولكن من ناحية الأمن الغذائي في ظل مصادرة الأراضي الزراعية، لأنه في الآونة الأخيرة صار هناك مصادرة لأراضي زراعية كثير عنا، فممكن إنه أفتح المباني وعنا العمارات الكبيرة أفتحها مساحة شاسعة، ممكن نلجأ لا تنفيذ مشاريع الزراعة المائية عليها ونحقق الأمن الغذائي وننتج الغذاء بشكل مستمر على طول السنة. وممكن كمان بشير لنقطة مهمة، إنه حتى الأشجار المثمرة اليوم نقدر نزرعها بأنظمة الزراعة المائية، وهي نقطة إيجابية كمان، وبالتالي منوفر كتير مي. يعني أنا عندي مشكلة في المي حاليا في فلسطين، فأنا بدي أفكر بطرق بديلة، طرق مبتكرة كيف إني أوفر مي علي. يعني أنا عندي المي اليوم المزارع إذا ما قدرش يشتري من بعض أصحاب الآبار الارتوازية بدي يشتري من بلدية تطلع تكاليف عليه عالية، وبالتالي الزراعة يتوفر عليه كثير كثير من الفلوس فيما يتعلق بالمي وحتى في الأسمدة. يعني أنا لما عندي محلول مغذي بوفر على حالي كثير من التكاليف الأسمدة، يعني خليني أنا بقدرها مثلا المي بقدر إذا كان بدي مثلا على سبيل المثال 1000 كوب مي أو 1500 في الزراعة التقليدية، أنا بدي الزراعة المائية 300 كوب 400 كوب، إذا كان بدي الثمن في الزراعة التقليدية ما يقارب 1000 شيكل في الزراعة المائية بكفيني 100 ل 200 شيكل تكلفة أسمدة، بالإضافة إلى المبيدات. أنا أشرت إذا عندي بيت محمي موفر له درجة حرارة مناسبة وقدرت أضبط درجة الحرارة، قدرت أضبط البيئة والإي سي، أنا أوفر على حالي كثير من التكاليف تتعلق في المبيدات. حتى في نقطة مهمة جدا، اليوم صار في توجه نحو استخدام المبيدات العضوية، عندنا زيت النيم، الصابون البوتاسي، عندنا اليوم المكافحة البيولوجية، الأعداء الطبيعية، أغلب المزارعين حتى في الزراعة التقليدية صاروا يتوجهوا لها. وإحنا في الزراعة المائية بدي أشير لنقطة برضو مهمة، إحنا النبات المنتج أو نزرع في الزراعة المائية إنتاجه بيكون نبات منتج صحي وآمن، لأنه بنحاول نحد بشكل كبير من استخدام المبيدات، مع التأكيد على نقطة مهمة إنه في مرحلة من المراحل ممكن نلجأ لاستخدام المبيدات الكيماوية لكن بدرجة أقل بكثير من الزراعة التقليدية. والنقطة الثانية أشير لها والمهمة جدا، إحنا ما عنا نستخدم مبيدات لتعقيم الأرض ومبيدات لمكافحة أمراض التربة ومبيدات لمكافحة خلينا نقول اللي هي أمراض التربة، ما عنا إياها لأنه زي ما قلت إنه عنا أوساط زراعية معقمة بنستخدمها، فما بنحتاج لكل هاي المبيدات.
0: وهون احنا عم نحكي بصراحه من خلال حديثنا واياك استاذ وسام سوداحي عن اهميه انه قديش لازم يكون في عنا توجه جديد ونفكر خارج الصندوق، ونحكي انه حتى في ظل كل هالتحديات المتزايده اللي بيواجهها القطاع الزراعي اليوم، الزراعه المائيه واضحه انها اكثر من مجرد تقنيه حديثه، هي خيار استراتيجي لكل شخص حابب انه يساهم في تعزيز الامن الغذائي وترشيد استهلاك الماء، هذا اهم شيء، ونفتح افق جديده قدام المزارعين وقدام الأسر الفلسطينية كمان على حد سواء بين الفرصة الكبيرة اللي بتقدمها هاي الزراعة والتحديات اللي زالت موجودة، وكمان قديش احنا بحاجة الى وعي وخبرة واستثمار. أستاذ وسام سوداح محامي وخبير في الزراعة المائية، يسعد صباحك، أشكرك كل الشكر اليوم على انضمامك ووجودك معنا في برنامج طلة فجر لحتى نحكي عن أهمية الزراعة المائية وأهمية الاستثمار والتوجه نحوها. شكرا كتير لك أستاذ وسام.
1: العفو، شكرا لك على هاي الاستضافة.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كتير. وبهيك مكون مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام محطتنا الصباحية ومشوارنا لليوم في برنامج طلة فجر. شكرا لكل من قام بإرسال الرسائل، شكرا لكل من قام بالمتابعة وإيانا في برنامجنا. زملائنا كل التحية لإلهم أكيد، رعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس كمان. وكمان بنحكي صباح الخير لشركة مجمع صلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الاستيراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. وأيضا صباح الخير لمين؟ لشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد صباح وصباح الخير يا بلال ولكل الطاقم. وكمان صباح الخير لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
5: وين؟
4: على السوبر ماركت.
5: شو بدك؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

0: اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: البريم فجر اف ام. اساس كل بناء قوي الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جوده متاني وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعه لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تاخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، اساس متين لبناء سنين، باداره جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده.
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.
2: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا، صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء.
3: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

حلو عيوني مثل الكسب حلو عيوني والقمر دايب على خده مثل الكسب حلو عيوني والهواء

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 984 03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

للدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر FM.

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟ لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم

فجر اف ام. خلي الموج على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: ألماس الشنتير للذهب

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: فجر FM.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم

سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM.

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

حلو عيوني مثل الكسب حلو عيوني والقمر دايب على خدها مثل الكسب حلو عيوني والهواء

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.